سلام كما يكون نخوم تخطات التي راديو صناعات كتما مانهايم لارقا دحري حدا ورحي انان من لست لنا كما يكون نخوم كنبل اقدمنا نابنا يلومي مدبنا من على 19 ديشتن ورح شوعات سمنا وزينا كنغربينا حصور زبالة بدحري او زمت بحري ابقلع تعرفي زبل صحف كاهل ونايو كوم اون اريترانا كلتة ترعي زبل بمهتسان زقرب كتمل لنا از طرف بزعبان ای فستیوال کل تشحن عسران شدیشتن به مجمریا حزب اریترا تاکیبو زدمق بعل طبق وجهی زبل صحف مسنببنا مس هاگراوش ماگله کاری تاکال آبنای جرمن دنباره تساتفو نای کتما منهیم نعو عمل کتنا خواه نای زیر مرب کلو نایم

0: صوركم سمعت ما زغت قاتل واه سمعوا اتنا حكم دور فينا يكون اما ينو كا ناما ياما تفرياني راب تعميت عمت دور فيك ابزق تسيلنا افتسمونا وزينا ناو خنب لكم منا
1: ናካብ ከተማ ስመራ ነው
2: እንተጋራላይን ምኩር ዲፕሎማሲኛን ሚኒስተር ሰመራ ረሰም በስራን ሐደን ሐምለ አመበል 83 ዓመት እድሜው አባስመራ በህማም ተሰውዩ አብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 76 አብዝባው ኃይልታት ሐርነት ኤርትራ ተሰለፈ ተጋራላይ ሰመረ አብእዋን ሐርነት አውቃልሲ ካብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 76 ክሳብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 91 አብ ክፍለ ህዝባው መምህደር ወኪል ወጻ ጉዳያት ከመውን ሐላፍ ክፍለ ስለያን ጸጥታን አብ ሱዳን ደህርና ጽነት ድማ ካብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 91 ክሳብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 93 ቀዳማይ ጸሐፊ ጊዜያዊ መንግስት ኤርትራ አብ ሱዳን ካብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 93 ክሳብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 96 አብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ሐላፊ ጠረጴዛ አሜሪካ ካብሽ ህንድ ሸዓት ሚትን 97 ክሳብ 2003 አምባሳደር ኤርትራ አብ ህብራት መንግስታት አሜሪካ ካብ 2003 ክሳብ 2006 አማሐዳሪ ዞባ ማዕከል ካብ 2007 ክሳብ 2018 ሚኒስተር ትምህርቲ ከመውን ካብ 2018 ክሳብ 2025 ሚኒስተር ትምህርትን አምባሳደር ኤርትራ አብ ኢትዮጵያን ብሙኸን ነሃገሩን ህዝቡን ብልዕል ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስው ሚኒስተር ሰመረ ርእሶም በዓል ሓዳርን ኣብ ሓሙሽተ ውሉዳትን እዩ ስነስርዓት ቀብሩ ድማ ዓርቢ 24 ሓምለ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መካነ መቓብሪ ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ ዞባ ደቡብ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ንባህላዊ ሕርሻውን ጥዕናውን ምድያትን ዝተመዝገበ ገስጋስን ዝውክል ትሕዝቶ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ ኣካየቲ ሓቢሮም እቲ ትሕዝቶ መፅናዕትን ዳሳስን ዝተኻየደሉ ባህሊ ወግዕን ኣነባብራን ብሄራት ትግርኛ ንሳሆን ከምኡ ውን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓትን ኣገልግሎት ጥዕናን ዝተገብረ ወፍርን ውፅኢቱን የጠቓልል ካብ ኮሚተ ምርኢት ኣቶ ተኣምራት ከሰተ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንባህላዊ ዕቀበ ሬሳታት ማለት ስርዓተ ሞምያ ኣብ ገዳማት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝዝርኡ ኣእካልን መበቆላውያን ኣግራብን ንፅፈታት ምርባሕ ንህብን ምዕቀብ ማይን ሓመድን ስነፍልጠታዊ ምርምር ሓሸራታት ብሓፈሻ ጣንጡ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ንሞከሲ ሆስፒታል መንደፈራን ማእከል ተሃድሶን ሕክምናን ፌስቱላ ማእከል ዝገበረ መሰናድኦታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ገሊፁ በፃሕቲ ዓሚቕ ፍልጠትን መረዳእታን ንክህልዎም ነፍሲ ወከፍ ቀሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ብሰብ ሞያ መብሪ ከም ዝወሃበሉ ተገይሩ ከም ዘሎ እውን ኣረድዮም ኣብ መንበር ኮሚቴ ኣታዊ ምንባብሮ ንድኮነ ኣባይትን መምህር ታደሰ ገብረትን ሳይብ ወገኑ ካብ ካይላ ላኸነ ዕንፀይትን ዝተሰርሐ ያታውንዋት ከምኡውን ወጋዕታት ሕፅኖት ምህለላን ቅንጣጥን ዘጠቓልል ዝጭበጥን ዘይጭበጥን ባህላዊ ውርሻታት ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ምዕቃብ ምንነት ዘለዎ ኣገዳስነት ልዑል ብምዃኑ ኪኖ ፌስቲቫል ዝኸይድ ዕቱብ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ኣሰልጠንትን ኣሌይትን ጉጅለ ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ብወገኖም ብመፅናዕቲ ዝተኣከበን ብትልሂትን ሙዚቃን ዝተሰነየን ደርፍታት ይቐርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብዜካዚ ኣብ ኣፋውያታ ዝሕቆፍ ማሰ መልቀስ ዒደረን ምህለላን ዘጠቓልል ወጋዕታት ብሄረ ትግርኛ ንሳሆን ኣካል ናይቲ ዝቐርብ ዘሎ መደባት እዩ ኣብ ግርዓት ኤክስፖ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ኣስተምህራዊ ሰሚናራትን ውድድራት ስነ ፅሑፍን ይካየድ ኣሎ እዚ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብክኢላታት ዝቐርብ ዘሎ ብቐንዱ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ሰሚናራት ፀሓፍትን ምርምርን ፀሓፍትን ንባብን ግጥምን እንታይነቱን ተረኣርትዖት ኣብ ዕቤት ስነ ፅሑፍ ዕዮ ትርጉም ኣብ ስነ ፅሑፍን ፊልምን ስነ ፅሑፍ ቋንቋታት ኤርትራ ዕድላቱን ብድሆታቱን ኣፀሓሕፋ ልበ ወለዳውን ዘይልበ ወለዳውን ፅሑፋት ከምኡውን ድራማን ድርሰ ፊልምን ካልእን የጠቓልል ኣባል ኮሚተ ሰሚናራትን ውድድራትን ስነ ፅሑፍን ዶክተር ቴድሮስ እዩም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጎንጎን እቲ ኣስተምህራዊ ሰሚናራት ሓፀርቲ ዛንታታት ግጥምታትን ፊልምታትን ንውድድር ቀሪቡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዕውታት ብ25 ሓምለ ክሽለማ ምዃነን ኣብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኮሚተ ፊልም ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ዝተዳለወ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝፈሪ ፊልምታት ዝተኮረ ሓፈሻዊ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ምልውዋጥ ተመክሮን ይካየድ ኣሎ ኣብዚ መደብ እዚ ባሮዲ 77 እርግቢትኖ ከምኡ ውን ፍቅሪ ሰማያዊ ንዘርእስተን ፊልምታት ዝምልከት ምክፋል ተመክሮ ይካየድ ኣሎ أبي زواجش باركا بو فرت مهارون اللي معتها بمعقب حمد الماين مقربين زت كراد معند فتاتي سلاسل كم زلو أو هادنا يتوفري من مرحبتهم قبل يسوس حبيرهم أبي زوفري أبي نزواتات لقوا عن سبع غردت بارنتو ملكي لعلاقش هاي كوتا فورتو سوات السنين كوليجن كاب عشرة شو عتنا يكلاي درجة أبيات تمهرتيز التواتو أستاتش عن سلستميت تمهارو علي تمهارن كيلات حرشان أو هاتن أبي عشرة شو عتنا نقطات تخفى في لمينة فهم زلو من مر هابتم قليتهم نساتهم كاف شدش حملة جميرهم نسالسان شدشان معدات أبزح موسرح بتغلى لك اللي تميتن 40 شح قودا قدي بمقعد فلسطات كتغلو لعلي 250 شح أقرب كخسكسو لعلي 400 شح ميترو زالتاتن كتتاتن كسرحن كتسقنون كمون ناي حمد ترقاتات كتسقنون مدب كمزلو بتوسخي أبريهم علي تيم مهارانن كيلاتات عقاب أقربن انسسا زكدام بوقنهم تساتفتين استمدب لهم سرح بعد معنات يتكبروا مهلاهم بمدقس استدالو فلسطات هاب اوانون متقال بسل عالا كمزواسو وارقاقيتهم تمهارو عب مرداتا كبابي مناب حملين مغيار عبز كاير زلو تعاري مستطافهم حابن كمز سمعن بمقلات داليبو مبزلو تمكرو سرحن نايم تحق قاز بحلن عبقات عالز كاير نايلو معتن مدرابن مدباتن معوات عبرتعم كمز سرحو وارقاقيتهم أبي كتما دبروا ببزنباليوم نسلس تاوارح بقبرن كل سحسابين مياو سلطاناز غصمهم سلاسان حالين دقانستيو زركوهم تيسعى من السياد بعصر تشومون تحملة تمرغهم السلطاناتات تكنولوجي كمبيوتر حفشاو إلكترونيكس فيديو إيديتن درق انتنك أساقاسن سيلي متكالنا وتتحيا وتعاتن مزرق حمس مر إلكتريكن يدغالل أبتا قاتامي أبكزين إسنتكا قون قون أكاداميا وتمهرتي يتغصمو مويا نمت سايز حق السلزغونة بزعالة كدفة قالو سلطان ترما بقبراو صراح كما عبلوه لبوا غريبهم إزي دمت حفاش إير ترايهم

سمعت ما زغ قد قد زه حنا خلنا نعرفه وتصنع حنا زين أختي كذا تقولي خم تصنعكم كاب زقت سيلنا تزقت سيل ما دبنا كتصلينا.

أنا زعسبو أبو عواي كبري مسأل زريعي فليته كسك كم عدري زي قمت كواقن رخيبة كبري عيو قزاك تصفف بقداي بحري نعخو ما يبلون ولدي نعنان نمسأل أنت ولدي رمت حاو زري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالو لا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكورو لا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزقدما بحرنا كن حلوك قريبو لنا عدما زز نقسه أبتم انبر النحمما عيد سيكفو زي بعرق ستة سمانا أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاطس أنا تغلفو كي تغلطكم يوم تاريخ تتعيفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا أن أما هسان زركب ماما ون قريبا لا تولد مسبلي أبسو ميات مكات قال محلا شعياتا سعات انتايدا دقنا كابلو نحنا سمندينا دق سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سلع دبلومات توايبنا اللو سلع على قمت أبزي عدمينا أقديمة مناشمت صوتا قديفنا حدركنا السقاقر ألنا مسمر حدك أبراس كيسار حدك أبراس دميرا سالسينا غول عادي أسبرا موقيتنا كنرتع عما قابا عيا زقول لنا يلن نطمويا شعو ما عسنيركم أب بحري أبينا يقوان بينا يبري تتقومن يركم مسقاقري كما قر ما عستفاتيكم أبزاها قر حنباشا كله أمي كتقولوا له تقوتواي فرس ناس تنالو تولو نتج أوام ماي أواي شتت أواي مقاقاي عباي تقول عكو حسو أب تلفجن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززارو بالو بقودمو فايل تعطي غلو كالك أبا بزينا رومي 100 مليون نعم دا 300 مليون كنكوننا تبلناسي بحر ديما كلا خلطنزي كيدو أقاركم أكو وريدنا دهتسانات وزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نتسالة بطري تراي حزوم وغدات بغطري نتعشكات من الزمن أو أصبارو هزبا ما مينا من دقال لهم برخاز وفرو لهم قدابرو عرفتنيحي نقرو أمغا ولا أنت بزحكم بميليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات واي كخف إذن أبسا متحد مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات قال لنا تبلو كتاسم بدو هتسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سرفنا مسبز حنا كنو عطو كمينا قفعكم اللو زلغلق إلو سقنتكم بحري كلو ملو حقيا لن واي مقلو وحيد إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تبلو واي عشنات زي ركبو متن أنت انت بزح كان صبوقت منه تقاب تقام وزقور بيت كسانة يبهال دعنبر كنت مينة ومهارم رم ودب هابونا أبو هارقم أبو خامر رغي تايق بورتولونا فقر بولون قلنا خشنا مبر ولدنا دا زيفة وحق قال قلنات بزح سفن أصورن تمكي إكاو كينات بتفغرا بتتمينا رديت كاي تزارو بيوم زرق أوامريت وغان نعنا ندخل من هتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كندن نتساوت المهار الحبراء وعبيت سلام كله طعمكم حووها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بغسانات تايكم كماتا زيني ورازوت تناسح مبر تقامت انها اللغة ابكسات كان كله معلغة من مسعب بكاف وسط رخيبو زي بلس السعيه ابحموكم تعقبو بلقواتو كدق مالكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلتم تأمي تبولو حان تنزل تنتن إيرترا نغد التترايا تتعيزاب حجرا اتحادس وو أسر نغدو اتقال آي متى أولدو أخله كباتو اتجوون كأيح بحرنا رسنايو

0: خبركم سمعتنا إذا تسمعوا تنحكم أبسنا سرعات من الرقم بل 38 تنزوري عبالات هقراوي أقول قلت سوا إذا قربة هدسانيو أي بحكي تبقى قرار باي سلازي كابزي قتلنا أبتزي قتل مدبنا نبزعبا فستيفال كلتشحن عسران شدشتن فستيفال نحنا إريتراويان ورحي حموشتي أمر عالم دركب إريتراوي أو وشتي يخونا بدقي مع التناطق نتو بكب زبالة كبرخ حليفو ندقنا نتي رزين علت نايزخر علت ورحي شدشتة ورحي سنة مالتيو خاها سماعتاتو عمولو عالم ذكيرو حجو ورحي شوعاتا خاها عمولو عالمنا ووشتة هاقرن بزاد النق اقراربا فستيفالات خكايد كنيو لومي ووشتة هاقر هاقرنا كومون تزعبه فستيفال زكايد زلو اب سكاندينيفيان اب ستوكهولم لومي خزازميو اب رسيو اب جرمن زكايد نايو قد مخلط تقنى فستيفال كأ كتمانا مانهايم بهاقرا وشماقلن دا تمرحت زكايدتو عفي سرح نعقو اقريب ناغون مسكايدت اكال زتخنى كايدنا كدميو قن هزبي اريترا تأكيبو زدمق بعد تطبق وجهي زبل صحف نعو كنا قربينا زي صحف زي بسمون ولد ميكائيل من اسي زغربة صحفي عمتاو هقراو فيستيفال هزب إريترا اب حلوف حبراو زخونو ستت امره اب لومي حبر نخنا برست سامامعي نمت اخا عبقو منقر المقبار حبراو يرأي زحدر هزب مخانو نعلم زرعيلو زعبي مدرخي إريترا بحضرنات سالاز تقالسنا ستسوعنا زحالمنا كم استرخبتنا معقابان نمهنات عنون بحلاون من النتاون كرحات تاريخاون قحات حدنات كم زدلي كم هزبي ترادا ديئناينا هتسانات قلعو من إساياتن عبيتن كاوطاين كاوشتن عدن أبحاد قصرة أخاخيبنا زرعنا يوهدتن تباقن هاقرنا ترايزيكونس عدلناون حانت مخانا دقيمنا أرئيناينا حانت بناجر دمتنا يتقبر زبل مسلا بلين مستانعا اتمسل حانتي إد بينانا يتطاقع اتبل مسلانا يتقرت دميرا نترقمن أقداس النتن حدنت كامي تزقوط مزحافنا لعليان زقلصا قبل ألزي أحوات بسمور عنجايتي بتأمور استسانيو أناهب معاري خلصو زبل كجلاز فتر مسلاتات انتوسيخنا حبرة سب إريترا أب حدنتن سنيت زلو وكبر عميق مخانو نردع أبزح الجوان هقراو حدنتن محبراو سنيتن عبيت مفلالتو برت إريتراز خونو كبرتات كوينة مالو إزوم كبرتات زياتون وزيئت نكافا فالي بوليتيكاو زنتسك أبزي قنت مسررت زيقبر هقراو بوليتيكاو هزباو قنبار كوانتخوني حبرت سبنا نزي كبرتات زيتصور محبراون بحلاون بايتا انتيفو كمزيسان حقفلتي قبع إريتراويان كوبون كلو زفترو هواهو كاب ترام كاب حليفو نفولي ملك زلوة تباقس لزيقاقر تأكيبوم زخوئلو تراي زيكونس لعل قلو كوبون كلو زدم كونز تباقون هزب مخانوم هقراو فستيفال مسكرناي ناي نفس وكف سف حقوس في الشيختا أدناقوتن مقرامن تدامامي رز فتر تباقان ترقومن أب كتر اكسبو تراي تحاقفو زترف هايكونن اتب حبار زي تقوة تقويلة زي لبس ببعينتو بحلاو كداونتن زي تقوة ياتان زانتان زي فنو زي تفلا لي زي قنيتو عللتا زي تبارق نحنا زي بالمنفس نوشتاو تباقى بحل حبرة سب إريترا زي قول لحي اتي أمونغو إريتراويان كان بيتسب حان تهاجر زلونا مكفبار مدق قافن بحري اتي زي عبي متسابقي نحدنوتو زي نبابر هزبي زي قبرون تفت يعبي نعاس دمقون تبقوني وشتو زي تسرى يا هزبي انت تأكبه واج واج إبلنبر كني تزلو ود هاي بولون وشتو تبقى كمنشو ويك حلب سلا زي كئل اتو كرؤونة تمأكب الدراش عمد سبق زدهب انت قونا قن اتو زي منون تمالي كايو اتخييدن تبقى كابتوم زي كوبنبر كابت دحرو ورايز فرس مأكب ده زركبا يكونا تبقى هاقراو فستيفال إريترا كام معروق متأخاخبي كونان زفتر كابتو مشتتهم كاب كل كرنعات حقرن كاوو تسع حقرن زتا أخاخفو بتحتي زتا أرقو شور راي تباقيو فلوينة تنتباقان حقراو فيستيفال إريترا عبزحن عينة نايز قربو مرئيتات زيكونس عبز فترو نايز سنيت مدرخي كاب كل كورن عت عالم كاب شدش تزواتات هجرنا زموتو أما إيه تشحات إريتراويان عفتاب تزام عديد أباب كسر عينة زلوا متخخف قبر مخالم تساني خامن بار بحلم مخان زور إيل ومدرخي نحد هجر كامرد دا زعبن زخبرن تجا يولون إريترا قبل علن تحت المدري كم أون أب حراوي جزعتها نمعبالي آن دحن النتان زخوون بزحت أقاتات كم زلوا أب كركر زعتي كونن كل زي تفترو زعد دلها بتقن من أسنايتي أمونغو إريتراويان زلو مرداي حبراوي ألباسات زيماتات ترهيتن عللتان كلهم أكالات حبرة سب إريترا بحادو وتات قراريبهم تحواويسن كرأن كسمعن كلو حادو أوركسترامبر زتفالا ليه مسلين أبب بين خرنع كوين زفنوت شعات تهرمت دمستات أمو داتا بتأمراتها ومن مدبلع حد حبر دمس كوين يونا زان كاتا انكر كيرزاتو تبقاي كاو هدا تنبر كابز حبرن كني تناي كون زفتر هاجراو فيستيفال سورات سوراتن سوراتن جهداتن باتاتات إريتراونت نابك على عوات يوم زر عيلو معروك هاجراو مدرخي بزحنتنا بلحتس فقرا حادنة تتأميرو بنتصور زن صبارة قالوا عبينا تاريخ بهل المأكلي إريتراويان تأكيبنا حلف سبنا نتسبق هزبن خنكوون زخالنا نأكب تراي زي كون ناس تأكيبنا نتعبق سلزخون ناي كنتعبق نكلنا خاب حق زي كون ناس بسمعيتنا نتعبق إريتراويان إريتراويان التابقو زحز زي بالتخ ناي سمعيت قمدي نحنا بحق زي كون ناس بسمعيت حقراويان ننحد حد ناس تأساسرنا هزبينا فلينتنا أم تخخابنا زي كونة كاب مخنيات متأخاخي بناي بار مئكاب دقا حلفنا إن شع زئكوبون بقا ما إيتا شحات زي كونس بمليونات تأكيبهم هو زبلون أب قدبونا نسيقر بحر المليوم يوم نحنا قن كم هزبي كم بيتسب حانتهاقر نحنا كنبل زخالنا نايب حق هزبينا إريتراويان بحوارس لنف إن نفر يخ كابانا تبقى زفتر هاجراوي فيستيفال كا تبقنا قولي حزر رأيلو مدرخ زخونلو مخنيات نقاديان ترى تعذبتي ويا هلختي انقلوت زي كونس نبعلم فترتن تواسعتن نايتعب تبقى سلو زخوني هاجراوي فيستيفال إريترا ناي سنيت مدرخيو كابزبلو كال زعبي رقحي أمون قولو دوتات زرر بحرياوي قاب كي ترفي زحتمو المخانيو هتسانات كوتوتي من اسيات أخولات شماغلتات كلهم تسانيهم كدن أنك حقوسني الرأي أب عبيت قداد زترادا دقو سبات بمخنيات ناي عدمن فللي بينهم أي نفرونيهم كل خم تحادي زأخنا فنعواف حبيرا ينفراز بهالي زخوون هتسانات من إسياتن عبيتن تتعاحيزهم كسعسعو كعزومون كدن نقونن كلو اتركيقنا من ورورا سنسلت بزي سعابو قطوتو بزي سعبو قطوتو بسنيتي قدس المهلاو زرئتو وساقا ابنتيو منسيات نقامد بحلن ياتان هاقراو تاريخن باتيخوم ينفتسو اللو أبزب بحلو اللزلو عالم منسيات إريتران بحلن ياتان حبرة سبن وريسوم أرعيموم كاو ورستي أقبلتين مخان كمزبقعو بقبري يرئينا اللو انتاو بحلن ياتان حبرة سب إريترا بدك اسران حادن كفل زمن كم تزنبرو دقيمومن أم حيشومن سلزر أينا كبري هابوم مس بعالت بيتي ودخلت عمت بخر ولادين أب إكسبو كل الكنفل وعلنا أفتحت حان تسلال بركنا سيرنا تنفاسنا ملسنا بزعباتي فيستيفال حفشا وقمقام نقبر اللوم بزعبا فلينا تتباقي وأقدا سنو تبب ترانا قلسنا كلنا حادي حاسيب اللو زي فلت قنكا أجبت زخونا نقر كاب بعالت بيتي وريدو كل ليلنا بزح سبرينا مس بزحات ونتواسينا كافسنا مقبار ورد زبالة نور تقبار اي رأنان تصرفونا يسمعنان مسبالتني تعزبتا قريب مني كمزنا تباهلنا كلنا مسانا حبيروم سلال زماقو لسو اي بقان قوات قرايت بعال امل امولو ورابر اكنو احداقو بمبال نعلالنا تحوسو ترقومنا يتمسلا املنيا امولو قوبو سفورو احدقو ايو مقلتي زي تداليا مسلا كتف سلزبولولنا حنت مسلا تمالي إدنا كيدنا تحفة عرابي من إسي سمعون ولد ميكائيل كاف غازيتا حداثة إريتراي زخبركم سمعتنا ناي فيستيمالنا معروق أطبق غيرو سمعون قليت سوالو سلازي كاف زغت سيلنا مس أولاد هقراوش ما قلت لك هاري تأكل أبزاد زر لخم وبوتال لخم بزعبا أب كتمانا مانهايم زنبرة حد عبي ترى ناي فيستيمال بزعبو نزن تريفانا دلوا دقيق كن زرار بلنينا كساب أب استديو حدة نادلنا زيرش ديشتغل تحدة سلاسان سلستن تسعان سلستن تسعان شمونتن زيرو حدة بمدوال رأي تقوم نكتبه نشما قلت رأيدي كونه نتم كله التخافله زل لكم طب لحتى زين بركم أبزناي كتما ناي جرمن فيستيفال بزعبو نخن زرار نباخم كنا بلينا كساب تملو تمتصنا ذا موسيقى ندا سمعنا كنت سنحنا
1: برو أنا سين إذا ما استنكر سرح زلت خشبا وسراوي أنا سين كما يسي نزوخ جلقم ندا درقات كمرتوتو دمونا انشوان
2: سحل الله عارو
1: أمكل أمكل
2: سوى الله عارو
1: أمكل
2: أمكل
1: أمكل
2: الله عارو
1: قد مريتك
2: أمكل
1: سحل عباي مقابل صلاة أخو مخانا فلتي مساتون ون تنجير ومي قن غراز ماش جيتو إنا فلوتو خبر راتوتو نقروم إيدوم كسادوم يؤمدو
0: رديتنا هاتالو
3: هالو أسرس أنا هبتي
0: سلام هبتي سلام سلام
3: كمي كمي تمام لنا طعم تبو مدب
0: تبو تبو تنكي
3: يا غني الله بزعبا فيستيفال مثل اللي تحتو دلو
0: هو بزعبا فيستيفال ناي ترى ناي مانحيم بزو حد ناقو تنديو قريبو كابانا دي كوني كابتي تقفالو بملؤو ترى ناي مانحيمون كالي لاي نفرنس لزي بأخذكم سمعينات سمعيت كاتكم ويريتاتكم نخطبو نستوري في عدلات ناو بيلنا لنا أوكي
3: هو هدي كل كذي قلت لي نايتي عبد الرحمن حليم فرحت لنا قال لي بنطرح في هاي عند الناس هاي هقراوي هقراوي فحبار فينا هذا بار هنا بان بفور السنيت ب ب دليت على فيستيفال احنا بنقول للناس بنقول كله توادمنا هاجراوش ما قال لهم يتابع على تقييمه صود المجدي نايو في نايت راح تاني في اقول لكم كثير ما ادري ادامي على ما انا انا فيستيفال يدمو ينيرو تلو هو حريم الله مالتي تلو هو حريمنا لنا كل تي نحن داس بموسيقى عجبه ينيرو تاتبو ينيرو كم تقول لي زين غور عامت عامت كازي هذا العام زي زيادة تودبني روس الذي تتوهبنا تلوه بسبب تفتيمنا هنا نبل بسبب عبي دخان كبر وهبنا نيرو من هاي مكا ليرسع تاريخ غيركم قلت بلنا نيرو تزبي هنا قلت بزيخ نعقب يبلنا أتصال كل جزء أبقى ثمانا نقول رصراح أبقى المال نقول رصراح على الناس وين كميكم بنبره هنا هنا سلاسنا كميكم بنبره أبص مطعم قادز خيد الله زغتما فلذي بحافشة طب خيد الله نمو كم زلنا نسسنا دا قلنا سعتنا دا عرمنا إحنا محيشكا نقول إحنا سعت فندكا يا دخ عبي لا بو مالك
0: طب هابته أوكي لكم ديكم بحنساب ولا
3: وي الله الله مهردا بالله بخور الله زي يبقى ربا
0: اوكي ما بخوم كم دا غبرنا ريتو
3: بوري ريتو لك انك بوري بورا بك يا دهري
0: هرا هراي
3: مرحبا اسرس
0: سلام سلام بخوري
3: الحمد لله
0: كما يوحي لكم
3: كرم كرم هاي حكي
0: اوكي
3: فستيفال كان الحكي انت كل سب بايو تعم صبح حليفو
0: هو
3: لا ايمان هايم كاه صبور توديو صبور حبر سب ملو درجة كل سلسلة سرحة
0: ما
3: بحق عود نيرو طعمي بتعرف توديو ولا خلدي بوتا صبور نيرو
0: هو
3: هذا ما حسرحت سريحه
0: صبور
3: فسكي بعد نيرو نعمة عامل حتى
0: إيوة
3: لنا عند عليهم صرح نابو ما دشي
0: نيب حكي
3: تغني اللي شال
0: أوكي هراي هراي تبغى تبغى
3: لهرا كم كاس جورو زبون كان يحكي
0: نازي ولا حنتي